0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا ليون الرابع عشر هذا الجمعة في الفاتيكان المشاركين في مؤتمر دولي بعنوان الحفاظ على أصوات ووجوه بشرية. دعت إليه ونظمته دائرة الفاتيكانية للتواصل بالتعاون مع دائرة الثقافة والتربية. وجه الحبر الأعظم لضيوفه خطابا استهله مرحبا بهم ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان لمناسبة انعقاد مؤتمرهم الدولي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي 60 للتواصل. وقال إن ضيوفه المتمرسين في مجال التواصل الرقمي قدموا إلى روما من مختلف أنحاء العالم يحركهم حرصهم على مستقبل العائلة البشرية، ولهذا السبب شاءوا الغوص في موضوع محو الأمية الرقمية. وأضاف أن كل واحد من المؤتمرين حمل معه مواهبه من أجل الإسهام في رسم مسار البشرية في هذا الزمن المطبوع بالتطور التكنولوجي الهائل، وهي مسألة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية. بعدها أكد الحبر الأعظم أنه يمكننا أن ندرك دفاع الكنيسة عن التواصل في إطار رسالتها الكونية، وقال إن المرسوم الصادر عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني بشأن وسائل الإعلام والتواصل يذكرنا بأن الكنيسة تأسست على يد ربنا لتحمل الخلاص إلى الجميع، وهي بالتالي مدعوة إلى الكرازة بالإنجيل. وشدد ليون الرابع عشر في هذا السياق على أن الكنيسة وضعت في طليعة أولوياتها الخلاص الأبدي لكل كائن بشري، لكي يعرف الجميع الله الواحد الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسله. من هذا المنطلق شدد البابا على أن رغبة الكنيسة في أن يخلص الجميع ويأتوا إلى معرفة الحق ينبغي أن توجه قراراتنا وأعمالنا، كما أيضا استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لكي توضع هذه الأدوات كلها في خدمة البشرية. وذكر الحبر الأعظم بما جاء في رسالته لمناسبة اليوم العالمي 60 للتواصل عندما حذر من فقدان معنى أن نكون بشرا حين تطبق التكنولوجيا الحديثة على حساب كرامة الإنسان وتلحق الضرر بالعلاقات البشرية. من هذا المنطلق شدد البابا على ضرورة استعادة فهم وإدراك أعمق لعظمة البشرية كما شاءها الله. لذا فإن التحدي الذي نواجهه اليوم ليس تكنولوجيا بقدر ما هو أنثروبولوجي. وتمنى أن تتمكن رسالته العامة الأولى التي ستصدر بعد أيام معدودة من التجاوب مع هذا التحدي. تابع البابا ليون الرابع عشر كلمته يقول إنه من خلال التأمل بالمسيح الكلمة المتجسد نستطيع أن نستعيد نظرة صحيحة لله وأن نفهم حقيقة البشرية. وأكد أن ابن الله وبتجسده اتحد بطريقة ما مع كل كائن بشري كما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء. ولذا فإن القلب البشري لن يفهم عمقه بالكامل ولن يدرك قيمته بمعزل عن قلب المسيح. من هذا المنطلق فإن الحفاظ الحقيقي على وجوه وأصوات الأفراد يجب أن يتضمن لقاء مع من هو صورة الله اللامنظور والإنسان الكامل في الآن معا. هذا ثم شدد البابا على ضرورة أن نأخذ هذه الحقائق في عين الاعتبار عندما نناقش تبعات التكنولوجيات الرقمية ودور الكنيسة على صعيد التواصل الاجتماعي. ولفت البابا إلى أن هذه المهمة ليست دائما سهلة، لكننا نعلم أننا دعينا إليها لنحمل نور المسيح إلى العالم كي ننير كل بعد من أبعاد النشاط البشري. وأضاف أن الكنيسة تجد نفسها اليوم مضطرة للإسهام في جهود التخطيط والتطبيق في مجال محو الأمية على صعيد الإعلام والتواصل والذكاء الاصطناعي ودمج هذه الاختصاصات ضمن المناهج التربوية. وبهذه الطريقة يكتسب الأشخاص تفكيرا نقديا، وتساهم التكنولوجيات الحديثة في إنقاذ الأشخاص الذين يستخدمونها. بعدها توقف لاوون الرابع عشر عند هواجس الجميع حيال النتائج التي يمكن أن تترتب على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ليس فقط على صعيد النمو الجسدي والفكري للأطفال والشبان وحسب، إنما أيضا على صعيد الرخاء الروحي. لذا يتعين على جميع الأشخاص لا سيما الشبان والفتيان أن يتعلموا استخدام هذه التكنولوجيا باعتدال وانضباط تحت إشراف الأهل والمربين. كما لابد أن تتضمن عملية محو الأمية الرقمية وفي ضوء سوء الفهم السائد بشأن الله والكائن البشري تربية على الحقيقة حول الله والبشرية. كما أن الشبان بنوع خاص، مضى البابا يقول، منفتحون على هذه الحقيقة ويرغبون في التعرف على معنى الحياة، ولابد أن نساعدهم على الالتقاء بالمسيح الحي وأن نعلمهم كيف يستخدمون هذه التكنولوجيات في إطار نمط حياة مسيحية متكاملة. في ختام كلمته إلى المشاركين في المؤتمر الدولي، أكد البابا لاوون الرابع عشر أن هذا الموضوع عزيز جدا على قلبه وعلى قلب الكنيسة التي تعتني كأم بحياة بنيها وتريد أن تقودهم نحو النضوج التام. من هذا المنطلق تمنى الحبر الأعظم أن تساهم نقاشات ضيوفه وتأملاتهم في استعادة الثقة بالتكنولوجيا كثمرة لعبقرية الكائن البشري في إطار التناغم مع مخطط الله الخالق. بعدها شكر البابا الحاضرين على الجهود الحثيثة التي يبذلونها اليوم وسيبذلونها في المستقبل

في مؤتمر صحفي عقد على هامش اللقاء الذي جمع رئاسة اللجنة بالبابا لاوون الرابع عشر. وأشار الأسقف كروتشاتا إلى أن الاتحاد الأوروبي نشأ كمشروع سلام، والسلام يكمن في جذوره وهويته، لذا فهو مدعو لتعزيز الحوار بين الدول والمؤسسات الدولية مع تشجيع العمل متعدد الأطراف في الوقت عينه، وهو ما ذكر به البابا بوضوح. وفي الوقت عينه ذكر رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي أن رسالة الاتحاد الأوروبي في عالم يعاني من استقطاب حاد تبدو ضعيفة بسبب غياب الوحدة الناجم أيضا عن تأثير الشعبوية. وشدد المطران كروشاتا على أن كلمات الإنجيل والتعليم الاجتماعي للكنيسة تبقى ركائز أساسية عند تطبيقها على القضايا التي تهمنا اليوم، وأوضح أن هذه هي النقطة المركزية مضيفا، وفي هذا الصدد لا يمكننا التراجع بدافع الخوف أو المصلحة أو ما هو أسوأ بسبب تفضيلات سياسية محتملة. إن مهمتنا تتجاوز الانقسامات والأغلبيات والأقليات، وهي تعزيز القيم التي تصب في خدمة الإنسانية وأوروبا اليوم. ومن ثم أشار المطران كروشاتا إلى أن الأساقفة قدموا للبابا مقترحا لتنظيم نسخة جديدة من مبادرة إعادة التفكير في أوروبا في خريف عام 2027، وذلك بعد مرور 10 سنوات تماما على النسخة الأولى التي جمعت في الفاتيكان نحو 300 مشارك، من بينهم ممثلون سياسيون عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وأكاديميون وممثلون عن الكنائس. وأوضح المطران كروشاتا أن هذا الحدث يهدف إلى أن يكون محطة للتأمل والنقاش تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها أوروبا والعالم على الصعيد العالمي. من جانبه تحدث أسقف ديجون والنائب الأول لرئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي المطران أنطوان هيروار عن فكرة أوروبا القائمة على الوحدة والسلام، قائلا إن تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الحوار والتعايش السلمي هي مسؤولية تتجاوز القوانين والمؤسسات، وفي هذه النقطة بالذات تحاط أوروبا بالانتظار وتتطلع إليها العديد من الدول والقارات الأخرى، لا سيما في هذه المرحلة التاريخية المطبوعة بالحروب في أوروبا وفي الشرق الأوسط. وهذا واقع نحن مدعوون ككنيسة للعيش فيه والشهادة له. نحن لسنا فاعلين سياسيين ولا نسعى وراء نتائج سياسية، لكن ندرك أن بعض المبادئ تتناغم مع المشروع الأوروبي. هذا واحتل وضع المهاجرين صدارة المداخلة التي ألقاها أسقف كوبنهاجن ونائب رئيس لجنة الأساقفة الأوروبيين الأسقف تشيزلاف كوزون، حيث أشار إلى أنه للأسف غالبا ما يعوق إدماج المهاجرين ويحولون إلى كبش فداء ويصورون كأعداء للمجتمع. إن قضية الهجرة قائمة منذ عدة عقود وهي معروفة جيدا، ولكن ما يبدو جديدا نسبيا هو الطريقة التي تستغلها بها الشعبوية محولة إياه إلى تهديد مزعوم للعديد من المجتمعات. وأضاف المطران كوزون إن الكنيسة الكاثوليكية لا سيما في دول شمال أوروبا تتكون في جزء كبير منها، بل في أغلبيتها، في بعض الحالات من المهاجرين الذين لم يستقبلوا لأسباب إنسانية فحسب، بل بوصفهم جزءا حيا من الكنيسة، وخلص لأن حضورهم يعد غنى كبير، ففي مواقف كادت فيها بعض الرعاية أن تختفي ضخ وصول المهاجرين حياة جديدة فيها. لهذا السبب لدينا ككنيسة في بلدان الشمال الأوروبي قواسم مشتركة وسببان على الأقل لنكون إلى جانب المهاجرين، من جهة لأسباب إنسانية ومن جهة أخرى لأسباب كنسية بحتة. يفاجئنا إيجابيا هذا الاهتمام الذي يخص به البابا لاوون إقليم كامبانيا. هذه جولاته الأولى في إيطاليا والزيارة إلى أتشيرا تمثل عطية لنا. بهذا الحديث توجه المطران أنطونيو ديدونا أسقف أبرشية أتشيرا ورئيس مجلس أساقفة إقليم كامبانيا لوسائل الإعلام الفاتيكانية تزامنا مع استعداد الإقليم لاستضافة الحبر الأعظم مجددا في 23 من أيار مايو، بعد المحطتين اللتين قادتاه إلى بومبي ونابولي في 8 من أيار مايو الجاري، وبعد مرور 11 عاما على الرسالة العامة للبابا فرانسيسكو مسبحا. سيختم خليفة بطرس بزيارته إلى تشيرا أسبوع كن مسبحا وسلسلة من الفعاليات التوعوية حول قضايا حماية الخليقة. وسيطأ البابا أرضا جرحت لعقود بسبب الجرائم البيئية التي أضرت بشدة بصحة سكانها والناجمة عن شبكات تهريب إجرامية لا يزال جزء كبير منها نشطا ولم يتم القضاء عليها بعد. ومن المتوقع أن يصل البابا على متن طائرة مروحية عند الساعة 8:45 صباحا إلى الملعب الرياضي أركوليو، وبعد نصف ساعة سيتوجه إلى الكاتدرائية حيث ستكون في استقباله إلى جانب الجماعة الكنسية عائلات الأشخاص الذين قضوا بسبب التلوث البيئي، ويلي ذلك عند الساعة 10:30 في ساحة كاليباري لقاء

0: رؤساء البلديات والمؤمنين من مختلف البلدات أرض الحرائق، وفي المقابلة يندد الأسقف بالعمل الشبكي بين المؤسسات والمجتمع المدني الذي لا يزال جزئياً، وبالوصمة التي تثقل الكاهل هذه المنطقة لأنها تحجب المواهب والخير الكامن في هذه الأوساط، وبنص بليغ وموفق كالرسالة العامة كن مسبحاً يواجه خطر ألا يترسخ في نظري في الحياة العادية للجماعات على الرغم من شهرته في كل مكان. في جوابه على سؤال حول كيف تضع هذه الزيارة الحبريتين في خط استمرارية واحد تحت لواء العناية بالبيت المشترك، إذ سيصل البابا لون الرابع عشر إلى تشيرا محقق الرغبة كانت تحدو البابا فرانسيس، قال المطران دي دونا: نعم، كان من المقرر أن يأتي البابا فرانسيس إلى هنا في أتشيرا لست سنوات خلت بمناسبة الذكرى الخامسة للرسالة العامة كن مسبحا، ولكن الجائحة تسببت في إلغاء كل شيء. لقد ألهمتنا هذه الرسالة العامة العظيمة كثيرا في عملنا هنا في هذا الإقليم، وأن مجيئه يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة إطلاق هذه الرسالة العامة، وهي رسالة يستشهد بها أكثر مما تعرف حتى في الأوساط الكنسية، وربما تحظى بتقدير أكبر في الأوساط العلمانية أو ما يسمى بالعلمانية مقارنة بعالمنا الكنسي. أضاف المطران ديدون مجيبا على سؤال حول الثمار التي أثمرتها الرسالة العامة في المنطقة، وقال: في هذا الإقليم يعود موضوع الدفاع عن الخليقة إلى فترة طويلة قبل صدور يكون مسبحا، وتحديدا عندما ظهرت الظاهرة المأساوية المعروفة بأرض الحرائق، أي منذ نحو 30 عاما تقريبا. في ذلك الوقت لجأ الناس إلى الكنيسة نظرا لأن استجابة المؤسسات كانت ضعيفة جدا، على الأقل في البداية كان الناس يرون أبنائهم يمرضون بل ويموت بعضهم. حينها بدأ هذا الالتزام الذي جاءت كن مسبحا لتؤكده وتمنحه زخما ووعيا إضافيين. نحن نتحدث عن التزام يشمل 12 أبرشية ممتدة بين نابولي وكازيرتا. نحن نؤمن بإله خالق السماوات والأرض، ونؤمن بالإنجيل، والدافع هنا هو دافع ببلي. وأنا أعتاد القول إن الرسالة العامة كن مسبحا ليست وثيقة بيئية أو خضراء، بل هي وثيقة من وثائق التعليم الاجتماعي للكنيسة. إنها مثل رسالة الشؤون الحديثة وتتمتع بالأهمية ذاتها والوزن التاريخي نفسه. لقد جعلتنا كن مسبحا ندرك إذن إنه إذا لم يدخل التعليم على العناية بالخليقة في النسيج العادي لجماعاتنا ورعايانا، أي في مسيرات الإيمان والوعظ والتعليم المسيحي العادي، فإنه سيبقى حكرا على بعض النخب حتى النخب الكنسية، ولن يكون جزءا من مسيرة الكنيسة الكبرى والجموع والجمعيات والمجموعات. يجب أن يدخل بشكل ملموس لأن العقيدة الاجتماعية للكنيسة هي جزء لا يتجزأ من البشارة بالإنجيل، ويجب القول أننا لا نزال بعيدين بعض الشيء عن تحقيق ذلك. تابع المطران ديدونا مجيبا على سؤال حول كيف يقيم اليوم التحالف بين الكنيسة والمؤسسات المحلية على هذه الجبهة، وقال: أود أن أقول أولا إننا نعمل كأشبه بالمختبر، لأن يجب أن لا ننسى أننا لسنا أرض الحرائق الوحيدة، فهناك العديد من أراضي الحرائق في إيطاليا، هناك مواقع ملوثة في الشمال والوسط والجنوب. وأقول هذا لأننا بحاجة أيضا إلى التخلص من هذه الوصمة. بعد ذلك من المهم أن نفهم أنه لا يمكن الخروج من المأساة البيئية إلا معا بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وخاصة الإقليم والبلديات والحكومة الوطنية بالطبع. ثم هناك اللجان، الأمهات الشجاعات، وأطباء من أجل البيئة والكنيسة من خلال عملها في التنديد وتوعية الضمائر. إن المأساة أكبر من أن لا يكون هناك هذا التآزر، ويجب أن نقول إن استجابة المؤسسات في البداية كانت ضعيفة للغاية للأسف، ثم بفضل الله نجحنا تدريجيا في إرساء هذا الحوار. اليوم نحن نتحاور مع المؤسسات، وبالطبع هناك دائما حاجة لتحفيزها وحثها على القيام بما يجب عليها فعله، مثل عمليات الاستصلاح والتحقق من جودة الهواء وما إلى ذلك. فالمحافظات على سبيل المثال لديها صلاحيات واسعة، وبفضل الله تتحرك محافظاتنا نابولي وكازيرتا هنا كثيرا كغرفة قيادة وتنسيق. هذا هو التآزر الذي نأمله. أضاف المطران ديدونا مجيبا على سؤال حول ما يطلبه من الحكومة الإيطالية كراع لهذه المناطق، وقال: إن الكلمة الأساسية في نظري هي ضمان الاستمرارية. لقد أنجز الكثير، ولكن لا يزال هناك الكثير لفعله. يجب ضمان الاستمرارية في توفير الأدوات بما في ذلك الموارد المالية للمفوض العام المسؤول عن عمليات الاستصلاح، لأن هذه العمليات مكلفة وتتطلب وقتا طويلا على وجه الخصوص، ويجب تكثيف أعمال الرقابة والمراقبة من أجل الصحة العامة. يجب أن لا تنطفئ الأضواء، ويجب رفع هذه العلامة المخزية، علامة الأرض الحرائق، عن أرضنا لكي لا تروى قصتها من خلال تحدياتها وسلبياتها فحسب، بل تروى بشكل إيجابي من خلال جد واجتهاد شعبها ومرونته وإرادته العنيدة في البقاء هنا والمواجهة، من خلال ضيافتها للمهاجرين الذين نستضيفهم ومن خلال تاريخها وثقافاتها وخيرات أرضها وتمييز زراعتها. تابع المطران ديدهن مجيبا على سؤال حول كيف يعيش المهاجرون في أتشيرا وإن كان هناك استغلال في العمل، وقال: هذا الإقليم يستضيف العديد من المهاجرين المندمجين، ولم تكن أرضنا يوما معادية للأجانب. أما بالنسبة للاستغلال في العمل فلا تزال هناك شريحة كبيرة من العمل الغير القانوني وظاهرة الاستغلال الجائر للعمال، على الرغم من أن هذه الظاهرة ليست منتشرة بكثرة لدينا. بالطبع لا يزال هناك الكثير لفعله من أجل الاندماج. والرسالة العامة كن مسبحا هي على حق عندما تقول إن صرخة الأرض هي أيضا صرخة الفقراء، فلا توجد أبدا أزمة بيئية لا تكون أيضا أزمة اجتماعية وأزمة صحية أيضا في هذه الحالة. باختصار، الأرض والفقراء والمرضى يسيرون معا. أضاف المطران ديدون مجيبا على سؤال حول إن كان يعرف قصصا عن ابتزاز من قبل العصابات الإجرامية لأشخاص يجهدون لاستصلاح هذه المناطق من تغلغل الجريمة المنظمة، وإن كان قد تلقى يوما أي تهديدات، وقال: لا تعلم، لقد شهدنا هنا محاكمة واحدة فقط تتعلق بالكارثة البيئية، وهنا يفتح قوس آخر يخص عمل القضاء، لأن القضاء أنفسهم يكونون أحيانا عاجزين، فالقوانين لا تساعد ولا تزال بطيئة، والبيروقراطية تعرقل وتبطئ في بعض الأحيان، يجب أن يكون عمل القضاء أكثر سرعة. أما التهديد فلا، هذا لم يحدث مطلقا. من المؤكد أن هذا الأمر يزعج بعض القطاعات المتواطئة أن تتحدث الكنيسة وتنزل إلى الميدان، لكن هذا يحدث كما يبدو في كل قضية وفي كل مجال حتى لو كان مختلفا، وهذا لا يدهشني. طبعا المطران ديدون مجيبا على سؤال حول الإرث الذي تركه المطران نوغارو أسقف كازيرتا الفخري الذي عارض المافيا بشدة والذي توفي حديثا، وقال: نعم، لقد كان راعيا عظيما تحدث بوضوح وقوة ووعد ضمائر، وقبل كل شيء ألزم الكنيسة كنيسته وكنائسنا التي تمتلك المرونة ومقاومة أقوى. لدينا الأب بيبي ديانا ولدينا العديد من الشهود حتى في خفاء المجهول، وهنا تمنحني الفرصة للتعبير عن ترابط آخر، وهو أن التربية على حماية الخليقة والبيئة تسير دائما جنبا إلى جنب مع التربية على القانون والعدالة والسلام. إن التربية على السلام والعدالة وحماية الخليقة هي ثلاث أشكال لتربية واحدة. أضاف المطران ديدون مجيبا على سؤال حول كيف تسير الأمور من هذا المنظور، وقال: نسير للأمام وإن كان ببعض المشقة. أكرر أن قلق الكبير كأسقف ورجل الكنيسة هو أن هذه المواضيع لا تزال تجد صعوبة في دخول الوعظ العادي للكهنة والأساقفة في العظات وفي التبشير، ولا سيما في التعليم المسيحي بدءا من تعليم الأطفال. هناك غياب ملحوظ والدوافع بسيطة وللأسف مأساوية، وهي الاعتقاد بأن هذه المواضيع خارجة عن نطاق الكنيسة وأنها تتعلق بالسياسة وبالشأن الاجتماعي، والبعض حتى الحريصين منهم يفعلون ذلك طواعية، ولكنهم يقولون بعد ذلك أنهم لا يملكون الأدوات اللازمة للقيام به، لأن ذلك سيعني الدراسة والتعمق وفهم آليات الاقتصادية والتشريعية المعنية. ولكن من ناحية أخرى هذا هو المصير الذي واجهه، ولا يزال يواجهه كل التعليم الاجتماعي للكنيسة، فهو ليس معروفا ولا حتى على المستوى الكنسي. وختم المطران أنطونيو ديدونا أسقف أبرشية أتشيرا ورئيس مجلس أساقفة إكليمي كامبانيا حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على سؤال: كيف يترجم واقع أتشيرا اليوم في ضوء دعوة البابا لاون الرابع عشر إلى الاستعادة روح الدهشة أمام جمال الخليقة وصورتها الإلهية؟ وقال: إن الدهشة والتأمل هما العكس تماما لاستخدام الاستهلاكي للأشياء، يجب التعامل مع الأشياء ونحن في مئوية الثامنة للقديس فرانسيس كعطية وهبة، ولكن للأسف ما زلنا عبيدا للعقلية الاستهلاكية، استخدم واستهلك ثم أرمي. إنه موقف يقوم على القوة والسيطرة والنهب، وهنا لا تزال هناك رغبة في التفاعل والمقاومة والكفاح، لكن انعدام الثقة يكسب أرضا في بعض الأحيان.
1: لمناسبة عيد القديسة ريتا ترأس الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية الأب جوزيف فاريل الخميس 21 من أيار مايو قداسا إلهيا في بازيليك القديسة ريتا في مدينة كاش الإيطالية. وفي عظته تحدث عن رسم يحمل عنوان وورد كلاود سحابة الكلمات لعرض الكلمات المستخدمة في مقطع ما وعدد المرات التي تتكرر فيها هذه الكلمات في هذا المقطع. ولإيضاح هذا تصور الكلمات المستخدمة بشكل أكبر بحجم أكبر مقارنة بتلك التي تتكرر بشكل أقل. وتابع الرئيس العام أن في إنجيل اليوم كان للفعل ثبت الكلمة الأكبر، أي أنها الأكثر استخداما، والإشارة هنا إلى كلمات يسوع حسب ما جاء في إنجيل القديس يوحنا: أنا الكرمة الحق وأبي هو الكرام، كل غصن في لا يثمر يفصله، وكل غصن يثمر يقضبه ليكثر ثمره. أنتم الآن أطهار بفضل الكلام الذي قلته لكم، أثبتوا في وأنا أثبت فيكم. وكما أن الغصن إن لم يثبت في الكرمة لا يستطيع أن يثمر من نفسه، فكذلك لا تستطيعون أنتم أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فمن ثبت في وثبت فيه فذاك الذي يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بمعزل عني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يلقى كالغصن إلى الخارج فيبيس، فيجمعون الأغصان ويلقونها في النار فتشتعل. إذا ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاسألوا ما شئتم يكن لكم. إلا إن ما يمجد به أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا وتكونوا لي تلاميذ. توقف الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية عند الأصل اليوناني لهذا الفعل ثبت، والذي يعني واصل، انتظر، عاش وسكن. وتابع الأب فاريل أن هذا التكرار في المقطع المذكور هو أسلوب يوحنا الإنجيلي، فقد كرر هذا الفعل نظرا لأهميته بالنسبة للجماعة. ففي خلال تعرض التلاميذ والجماعة المسيحية الأولى للاضطهاد، كان هناك اختبار الابتعاد عن هذا الطريق الجديد، وكان هذا الاحتمال كبيرا عندما لم يكن يسوع حاضرا جسديا وسط التلاميذ. فإن لم يكن يسوع يثبت فيهم فكيف لهم أن يثبتوا فيه؟ قال الرئيس العام وواصل أن كلمات يسوع هي تأكيد على أنه سيكون مع شعبه دائما، كما في علاقة بين كرمة وأغصانها. فالأغصان عليها أن تثمر، لا يمكنها أن تظل بلا ثمار. ويسوع يقول أيضا إن الأغصان لا يمكنها أن تكون بدونه. انتقل الأب جوزيف فاريل في عظته بعد ذلك إلى الحديث عن الاحتفال بعيد القديسة ريتا، والتي وصفها بأختنا في الرهبنة الأغسطينية، وقال إننا نعلم جيدا أن الكلمات التي يمكن استخدامها لوصف حياتها هي السلام، التناغم، والأمانة. وأضاف أنه يرى أنه بالإمكان استخدام كلمة أخرى، وهي تحديدا كلمة الثبات.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وصل البابا لاوون 14 صباح اليوم السبت إلى بلدة أتشيرا بمحافظة نابولي، حيث كانت في استقباله شخصيات كنسية ومدنية يتقدمها أسقف الأبرشية المطران أنطونيو ديدونا ورئيس إقليم كامبانيا روبرتو فيكو. بعد مراسم الاستقبال الرسمي، توجه الموكب البابوي إلى كاتدرائية القديسة مريم العذراء، حيث كان ينتظر البابا سقيفة كامبانيا وعدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى عائلات ضحايا التلوث البيئي. وجه لاوون 14 للحاضرين كلمة قال فيها: أشكر الرب لأنه أتاح لي أن ألتقي بكم عائدا إلى كامبانيا بعد أيام قليلة من زيارتي إلى مزار بومبي ومدينة نابولي. أنتم تعلمون أن البابا فرانسيس كان قد رغب في المجيء إلى هنا، إلى ما أصبح يعرف بحزن باسم أرض الحرائق، لكن ذلك لم يكن ممكنا له، واليوم نريد أن نحقق رغبته هذه، معترفين بالعطية العظيمة التي مثلتها الرسالة العامة كن مسبحا بالنسبة لكنيسة هذه الأرض. إن صرخة الخليقة والفقراء بينكم قد سمعت هنا بصورة أكثر مأساوية، إنها صرخة تطالب بالارتداد. لقد جئت أولا لأجمع دموع الذين فقدوا أحباءهم، قال البابا، الذين قتلوا بسبب التلوث البيئي الذي تسببت به أشخاص ومنظمات بلا ضمير استطاعوا لفترة طويلة جدا أن يعملوا بلا عقاب، لكنني هنا أيضا لأشكر الذين واجهوا الشر بالخير، ولاسيما كنيسة عرفت كيف تتحلى بجرأة التنديد والنبوة لكي تجمع الشعب في الرجاء. وإذ أعلم أنني أزوركم عشية عيد العنصرة، بحثت في الكتاب المقدس عن صفحة تستطيع أن تفسر وتلهم مسيرتكم، فوجدتها في رؤية عظيمة للنبي حزقيال الذي حمله الرب ليعيش خبرة كان ينبغي أن تصبح لشعب المنفى رسالة قوية عن القيامة. يروي حزقيال قائلا: كانت يد الرب علي فأخرجني الرب بالروح وأنزلني في وسط البقعة وكانت ملآنة عظاما، وأمرني أن أمر عليها ومن حولها، وإذا بها كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا هي يابسة جدا. تابع البابا يقول: لقد وضع الله الرجل والمرأة في جنة لكي يفلحاها ويحفظاها، كان كل شيء حياة وجمالا وخصبا، وكانت هذه الأرض قديما تسمى أيضا كامبانيا السعيدة، لأنها كانت قادرة على أن تسحر بخصوبتها ومنتجاتها وثقافتها كأنها نشيد للحياة. مع ذلك ها هو الموت، موت الأرض والإنسان. يمكننا أن نتقمص ذهول النبي أمام ذلك الامتداد في العظام اليابسة. إننا نتألم بسبب الدمار الذي أفسد نظاما بيئيا رائعا وأماكن وتواريخ وذكريات. وأمام هذا الواقع يمكن أن يكون هناك موقفان: اللامبالاة أو المسؤولية. وأنتم قد اخترتم المسؤولية، وبمعونة الله بدأتم مسيرة التزام وبحث عن العدالة. مضى البابا إلى القول: يطرح الرب على حزقيال سؤالا: يا ابن الإنسان، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: أيها السيد الرب أنت تعلم. أيها الأحباء، ها إن الله يضع أمامنا أسئلة جديدة توسع آفاقنا. إنه يعلم أن لدينا قلبا يبحث عن الحياة ويتوق إلى الأبدية، لكنه كثيرا ما يؤجلها بسهولة إلى زمن غير محدد وبعيد، إلى عالم آخر لم يأتي بعد. أما حزقيال فعليه أن يخدم شعبه، الشعب الموجود في الوضع الذي هو فيه. وكذلك فإن لكنائسنا رسالة أن تجعل كلمة الله تسمع هنا واليوم. هذه الكلمة تسألنا إن كنا نؤمن بإمكانياتها هي نفسها، إنها كلمة حياة. وإذا كنا نلتقي اليوم نجيب: يا رب، يبدو أن الموت حاضر في كل مكان، ويبدو أن الظلم قد انتصر، وأن الإجرام والفساد واللامبالاة ما زالت تقتل، وأن الخير يبدو يابسا. ولكن إذا كنت تسألنا: أتحيا هذه العظام؟ فإننا نؤمن ونقول: أيها سيد الرب، أنت تعلم، أنت تعلم أننا نستطيع أن ننهض، لأنك أنت نفسك تمسك بأيدينا. أنت تعلم أن صحراءنا يمكن أن تزهر، أنت تعلم كيف تحول الحداد إلى فرح. تابع البابا يقول إن كل هذا أمر ملموس جدا، إنه وعد بدأ يتحقق بالفعل. لقد أعلن البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا، وبينما كان يندد بمنظومة الموت، أعلن بوضوح عن البزوغ الصامت للحياة الجديدة. وبعد أن عدد أوضاعا بدأ فيها الناس بالفعل ينطلقون معا ويمنحون العدالة الاجتماعية والبيئة شكلا جديدا، كتب يقول إن الإنسانية الأصيلة التي تدعو إلى توليفة جديدة تبدو وكأنها تسكن وسط الحضارة التكنولوجية بطريقة تكاد لا تدرك. أيها الأحباء، مضى البابا لون الرابع عشر يقول: كونوا شهودا لهذه المقاومة العنيدة التي تتحول إلى ولادة جديدة هناك، حيث يضيء الإنجيل الحياة ويحولها. هذا ما علمنا إياه المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني، ولاسيما من خلال الدستور الرعوي فرح ورجاء. إن الرب يطرح علينا أسئلة جديدة حول كيفية العيش في أحيائنا، وحول الاستعداد للعمل معا بين الأشخاص والمؤسسات، وحول شغفنا التربوي والأمانة في العمل، والتوزيع العادل للسلطة والثروات، واحترام الأشخاص وجميع المخلوقات. أيمكن لهذه الأراضي أن تحيا من جديد؟ كونوا أنتم الجواب نفسه، جماعة متحدة في الإيمان والالتزام، وعندئذ ستتكاثر الحياة. إن المعجزة التي صنعها الرب مع النبي حزقيال لا تحدث دفعة واحدة. لقد اندهش النبي بالتأكيد مما رأى وسمع، لكن ذلك لم يكن كافيا بعد، فما زال هناك شيء ناقص، وهذا ينطبق علينا نحن أيضا. يجب أن نواصل الثقة، وأن نواصل الإصغاء، وأن نواصل الإيمان أيضا. إن الخيارات التي اتخذتموها، والمسيرة الكنسية التي سرتم فيها، والانطلاقات الصغيرة والكبيرة التي واجهتم بها الألم، ليست كل شيء بعد. فإذا توقفنا عدنا إلى الوراء. مضى لاوون الرابع عشر إلى القول: ليمنحكم الروح القدس أن تروا جيشا من السلام يقوم واقفا ويشفي جراح هذه الأرض وجماعاتها. لا نارا تحرق بعد الآن، بل نارا تحيي وتدفئ، نار الروح الذي يشعل قلوب وعقول آلاف وآلاف الرجال والنساء والأطفال والمسنين، ويلهم العناية والتعزية والانتباه والمحبة الحقيقية. وأنتم على وجه الخصوص أيتها العائلات التي أصابها الموت، أنجبوا حياة جديدة من خلال نقل ذلك الإحساس بالمسؤولية إلى الأبناء والبنات، إلى الأحفاد والجيران، ذلك الإحساس الذي افتقد مرات كثيرة حتى الآن. دعوا الاستياء يموت، ومارسوا أنتم أولا العدالة التي تطالبون بها، واشهدوا للحياة، وربوا على العناية. وأنتم أيضا أيها الخدام المرسومون والرهبات والرهبان، كونوا أعضاء أحياء في هذا الشعب، أظهروا يوميا سلطان الخدمة، الخدمة التي تتواضع وتقترب، والتي تبادر وتغفر، إذ يجب اقتلاع ثقافة الامتياز والتسلط وعدم المحاسبة، تلك التي ألحقت شرا عظيما بهذه الأرض كما بمناطق كثيرة أخرى من إيطاليا والعالم.
2: في إطار زيارته الرئوية إلى تشيرا في مقاطعة كامبانيا الإيطالية الجنوبية، وعقب لقائه الأساقفة والإكليروس والرهبان والراهبات وبعض عائلات ضحايا التلوث البيئي التي تتعرض إليه منذ سنوات المنطقة التي تعرف باسم تيرا دي فوكي أرض الحرائق، التقى قداسة البابا لون الرابع عشر قبل ظهر اليوم السبت 23 من أيار مايو رؤساء بلديات ومؤمني مدن هذه المنطقة وبلداتها. وفي كلمته إليهم أعرب الأب الأقدس عن سعادته لوجوده معهم وزيارته مجددا هذه المقاطعة كامبانيا والتي لا يمكن لأي ظلم أن يمحو جمالها، قال قدسته. وتبع أننا ندرك في الحياة أنه كلما كان الجمال هشا كلما تطلب العناية والمسؤولية، وهذا هو المعنى الحقيقي لوجوده هنا اليوم في أتشيرا، تثبيت وتشجيع شهقة الكرامة والمسؤولية التي يشعر بها كل قلب نزيه حين تزهر الحياة بينما يهددها الموت فورا. وأكد البابا أن من لديه نعمة الإيمان يعلم أن هذه الشهقة تأتي من الله الخالق الذي يبحث في كل رجل وامرأة عن معاونين في مشاريعه، مشاريع الحياة. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بلقائه قبل قليل بعض عائلات ضحايا التلوث الذي جعل هذه المنطقة في العقود الأخيرة تعرف بشكل مؤسف باسم أرض الحرائق. وقال قداسته إن هذا التعبير لا يشكل إنصافا للخير المتواجد هنا والذي يقاوم، لكنه تعبير ساهم بدون شك في انتشار الوعي بخطورة الإخلال بالأمانة واللامبالاة اللذين ترك الفسحة للجريمة. وقال الأب الأقدس إنه أراد خلال هذا اللقاء توجيه الشكر إلى الأساقفة والكهنة والشمامسة والراهبات والرهبان والعلمانيين الذين أجابوا على رسالة كن مسبحا، الرسالة العامة للبابا فرانسيس، وعلى دعوته المتواصلة إلى أن نكون كنيسة في خروج، إرسالية وسينودوسية، السير معا والتغلب على المرجعية الذاتية والتحلي بجرأة النبوة رغم المقاومة والتهديدات، وهذا ما يطلبه منا الرب وما يحفزه الروح القدس، قال الأب الأقدس. ووصل البابا لون الرابع عشر أن الحياة موجودة في هذه الأرض وتواجه الموت، كما وهناك أيضا العدالة والتي ستتأكد، وتحدث هنا عن ضرورة اختيار الحياة والتحرر من روابط الموت، كما وأشار إلى أن هناك دائما مصلحة في الاستسلام والحلول الوسط وتأجيل القرارات اللازمة والشجاعة. وتبع البابا متحدثا أيضا عن أمور مثل القدرية والتذمر وتحميل المسؤولية للآخرين، واصفا إياها بأرض لنمو اللاشرعية وبداية لتحجر الضمائر. ولهذا دعا البابا الجميع إلى أن يتحمل كل واحد مسؤوليته وإلى اختيار البر وخدمة الحياة، وأضاف أن الخير العام له الأولوية على تجارة قلة وعلى المصالح الخاصة صغيرة كانت أو كبيرة. ثم أشار الأب الأقدس إلى ما دفعت هذه الأرض من ثمن، حيث دفنت الكثير من أبنائها وشهدت معاناة أطفال أبرياء، وشدد على أن قيمة وثقل هذا الألم يفرضان أن نحاول معا أن نكون شهودا لعهد جديد. وقال للحضور إنهم يسيرون نحو زمن نهضة، لا زمن النسيان، نحو زمن أفعال أخلاقية وذاكرة فاعلة. وأشار إلى أن هذه هي لحظة نظرة تأملية، إنها اللحظة التي دعت إليها الرسالة العامة كن مسبحا البشر جميعا، كل انطلاقا من مسؤوليته. وذكر البابا لون الرابع عشر هنا بما كتب سلفه البابا فرانسيس في هذه الوثيقة: لا يمكن حصر الثقافة الإيكولوجية في سلسلة من الأجوبة العاجلة والجزئية للمشاكل التي تظهر في مجال التدهور البيئي ونفاذ المخزونات الطبيعية والتلوث. ينبغي أن تكون هناك نظرة مختلفة وفكر وسياسة ومنهج تعليمي ونمط حياة وروحانية تستطيع أن تشكل مقاومة في وجه تقدم النموذج التكنوقراطي. وتبع البابا لون الرابع عشر أن هذا النموذج لا يزال يطرح اليوم على أنه القوي، وهو سبب الكثير من النزاعات والتي هناك خلفها السباق من أجل الاستحواذ على الموارد. ونرى هذا النموذج يقاوم حين يكون كل من لديه مسؤولية سياسية أو مؤسساتية ضعيفا أمام من هو أكثر قوة. نجد هذا النموذج في تطور تكنولوجي يسعى إلى أرباح طائلة لقلة وأعمى أمام الأشخاص وعملهم ومستقبلهم. ولهذا تبع البابا، إن كنا مدعوين إلى تغيير فعلي فإن هذا يبدأ من النظرة. ووصل البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى أن البعض يعتبرون ترك عالم أفضل لأبنائنا قد أصبح طموحا كبيرا جدا، ولكن لا يجوز أن تكون هكذا في المقابل رسالة ترك أبناء وبنات أفضل للعالم، قال قدسته. وتحدث عن التزام تربوي ممكن وله أولوية، وتبع مشيرا إلى أننا لا نتحدث فقط عن تربية الشباب بل وأيضا الكبار، الأطفال وأيضا المسنين، المواطنين والحكام، العمال وأرباب العمل، المؤمنين والرعاة. وأضاف أنه لا يزال علينا جميعا أن نتعلم، فلدى كل شخص ما يمكنه أن يعطي، ولكن عليه أولا تعلم أن يتلقى، وهذه هي بداية المستقبل، كما باب يفتح على ما لم نفكر فيه حتى الآن، ما لم نكن نؤمن به ولا نحبه كثيرا. علينا تعلم ما الذي يجعلنا جماعة، وبالنسبة للمسيحيين قال البابا، يعني هذا السير مع يسوع وأن نكون في أي عمر تلاميذه بشكل أكبر وأفضل دائما. أشار قداسة البابا بعد ذلك إلى أن تغيرا حقيقيا في العقلية الاقتصادية والمدنية وحتى الدينية هو ما سيبني الخير ويصلح هذه الأرض والكوكب بكامله. وتحدث قداسته عن ضرورة تعزيز وتوسيع التحالف بين الأشخاص والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، تحالف يعطي ثماره الأولى على الصعيد التربوي والاجتماعي، تحالف لن يواجه فقط ويضعف التحالفات الإجرامية بل سيربط بشكل إيجابي ويضاعف أفضل القوى والأفكار الكبيرة الموجودة بالفعل في قلوبكم، قال البابا للحضور. وأراد في هذا السياق توجيه الشكر إلى من وصفهم بالرواد الذين كشفوا بالتزامهم الشجاع شرور هذه الأرض ولفتوا الانتباه إلى الواقع المهمل والمنكر. تحدث الأب الأقدس من جهة أخرى عن إدراكنا ضرورة السهر على صحة الخليقة مثل اليقظة على باب البيت وإبعاد ميول السلطة والثراء غير الشرعي المرتبط بالأفعال التي تلوث الأرض والمياه، الهواء والتعايش. ووصل أننا سنطبق خطوة تلو الأخرى اقتصادا أقل فردانية ونظاما أقل استهلاكية، وأضاف كم من النفايات والهدر والسموم نتجت عن نموذج نمو يبدو وكأنه قد سحرنا تاركا إيانا أكثر مرضا وفقرا. ودعا إلى أن نتعلم أن نكون أغنياء بشكل مختلف، أي أكثر انتباها إلى العلاقات وأكثر ميلا نحو قيمة الخير المشترك، أكثر محبة للأرض وأكثر امتنانا باستقبالنا ودمجنا لمن يأتي للعيش معنا. وأكد البابا أن انطلاقا من هذا الارتداد يمكن بناء ممارسات جماعة أفضل من خلال أشخاص ينمون حس الحدود لا الانتهاكات غير المسؤولة.
3: صون الذاكرة، التفسير، التوجيه والاحتفال، هذه هي المحطات الأربعة الرئيسية لمرافقة الكنائس المحلية والمجالس الأسقفية والمجموعات القارية تمهيدا للجمعية الكنسية التي ستعقد في تشرين الأول أكتوبر عام 2028 في الفاتيكان. تقترحها الأمانة العامة للسينودوس دعمة لمرحلة تفعيل السينودوس من خلال وثيقة بعنوان نحو جمعيات 2027 و2028، مراحل ومعايير وأدوات، والتي نشرت يوم الأربعاء في 20 أيار مايو. ويحدد النص الجدول الزمني والمنهجية والمعايير التي دعيت بموجبها الكنائس المحلية حول العالم ومجموعاتها الوطنية والقارية لتقاسم ثمار المسيرة التي بدأت بعد الوثيقة الختامية لسينودوس 2021-2024، وصولا إلى الاحتفال بالجمعية الكنسية في تشرين الأول أكتوبر عام 2028. تتألف المسيرة التي ستؤدي للاحتفال بجمعية في كل مرحلة من 4 محطات متدرجة تحددها أفعال رئيسية تسلط الضوء على غايتها الكنسية والروحية. النصف الأول من عام 2027 قد خصص لصون الذاكرة، حيث دعيت جمعيات التقييم في الأبرشيات والإبراشيات إلى إعادة قراءة خبرة تفعيل الوثيقة الختامية من خلال تقرير سردي ورسالة موجهة إلى الكنائس الأخرى. في النصف الثاني من عام 2027 يأتي وقت التفسير والتأويل، حيث ستزيغ جمعيات المجالس الأسقفية الوطنية أو الإقليمية تقريرا لاهوتيا رعويا ورسالة موجهة إلى الكنائس المحلية الأخرى. الثلث الأول من عام 2028 مرحلة التوجيه، حيث سيصدر عن الجمعيات القارية تقرير استشرافي قادر على تحديد الأولويات والتوجهات المشتركة. وفي تشرين الأول أكتوبر عام 2028 سيحين وقت الاحتفال، حيث ستلتئم الجمعية الكنسية للكنيسة جمعاء في الفاتيكان بحضور الأب الأقدس لتعود المسيرة التي تم القيام بها إلى الوحدة وتسلم إلى تمييز الكنيسة بأسرها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية لا تشكل على أي مستوى كان المحطة النهائية للعملية، بل هي لحظة احتفالية للتقييم والخلاصة وقبل كل شيء لإعادة إطلاق الارتداد السينودسي للكنيسة. وللحفاظ على وحدة هذه العملية هناك سؤال مشترك يطرح في كل مرحلة في ضوء المسيرة التي تم القيام بها بعد اختتام سينودوس 2021 و2024، وبهدف تقديم ثمارها كهدية للكنائس الأخرى وللأب الأقدس. ما هو الوجه الملموس للكنيسة السينودوسية المرسلة؟ وما هي المسيرات الجديدة للسينودوسية التي بدأت تبرز في جماعاتكم؟ وتوضح الوثيقة أن الأمر لا يتعلق بتكرار الاستشارات السينودوسية السابقة ولا بإضافة مهام جديدة إلى حياة الجماعات، بل بإعادة قراءة ما تم عيشه والاعتراف بثماره وصعوباته ووضع الخبرة المكتسبة في تصرف الجميع تماشيا مع منطق تبادل العطايا بين الكنائس. وتصيغ الجمعيتان الأوليان على المستويين المحلي والوطني نصين متكاملين. وثيقة إعادة قراءة تتمثل في التقرير السردي للأبرشيات والإباراشيات والتقرير اللاهوتي الرعوي للمجالس الأسقفية، ورسالة إلى الكنائس المحلية الأخرى تكتب أثناء انعقاد الجمعية نفسها. وتعتبر هذه الرسالة الأداة الملموسة لتبادل العطايا، إذ تقدم كل جماعة ما نضج لديها وتستعد لقبول ما تقدمه الكنائس الأخرى. أما الجمعيات القارية فستعد تقريرا استشرافيا يستعان به لإعادة أداة العمل Instrumentum Laboris للجمعية الكنسية لعام 2028، وسيتم إرسال جميع المواد إلى الأمانة العامة للسينودوس وفقا لجدول زمني محدد بحلول 30 حزيران يونيو عام 2027 للمرحلة الأبرشية والإباراشية، بحلول 31 من كانون الأول ديسمبر عام 2027 لمرحلة المجالس الأسقفية، بحلول 30 أبريل نيسان 2028 للمرحلة القارية، تمهيدا للجمعية الكنسية في تشرين الأول أكتوبر عام 2028. وفي هذا السياق قال الكاردينال ماريو غريتش الأمين العام للسينودوس: نحن لا نقترح على الكنائس المحلية مهمة إضافية، بل وقتا للتمييز المشترك والشكر. نقرأ فيه معا ما ينميه الروح في الكنيسة ونتعرف على الخطوات التي نحن مدعوون لاتخاذها. فالجمعيات لا تطابق استطلاعا سيسيولوجيا ولا آلية تداولية، وليس فحصا تقنيا، بل هي خبرة كنسية وروحية قوية للتمييز، لحظة خلاصة وإعادة إطلاق للمسيرة لكي يصبح تبادل العطايا بين الكنائس خبرة ملموسة وتترجم السينودوسية بشكل متزايد كنهج عادي للحياة الكنسية في خدمة الرسالة. وتؤكد الوثيقة أن تشكيل الجمعيات يجب أن يكون متوافقا مع هدفها، وينبغي عند اختيار المشاركين ضمان الاهتمام المناسب بالتوازن بين الرجال والنساء وبين مختلف الأجيال والتنوع الثقافي والكنسي بما يشمل الكهنة والشمامسة والمكرسات والمكرسين وأعضاء الجمعيات والحركات والجماعات الجديدة والمؤمنين الغير المنخرطين في هيكليات منظمة، بالإضافة إلى حضور أشخاص يعيشون في حالة ضعف أو تهميش يحفظ اهتمام خاص لإشراك كهنة الرعاية. وحيثما كان ذلك ملائما يمكن أيضا مشاركة ممثلين عن الكنائس والجماعات المسيحية الأخرى أو الديانات الأخرى. ومن الضروري أن يكون الأشخاص المختارون مستعدين لدعم العملية حتى ما بعد عام 2028 للمساهمة في ضمن استمرارياتها. وتقع مسؤولية هذه العملية على عاتق أسقف الأبرشية أو الإبارشية بالنسبة للجمعيات المحلية، وعلى رئيس مجلس الأساقفة بالنسبة للجمعيات الوطنية أو الإقليمية، وعلى مسؤولي الهيئات القارية بالنسبة لذلك المستوى. وتتولى الفرق السينودوسية المفعل على كافة المستويات التنظيم والتنسيق. وفيما يتعلق بالمنهجية، تدعو الوثيقة للحفاظ على المحادثة في الروح القدس المنتشرة والمستخدمة على نطاق واسع الآن كمرجع منهجي مفضل. وتأتي هذه الوثيقة في مرحلة تفعيل السينودوس، وهي المحطة الثالثة في العملية التي حددها الدستور الرسولي الشركة الأسقفية بعد استشارة شعب الله 2021-2023، والمرحلة الاحتفالية التي توجت بجلستي الجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة في 21 أكتوبر عام 2023 و21 أكتوبر عام 2024. وقد افتتح البابا فرانسيس هذه المرحلة بتسليم الوثيقة الختامية، وثبتها ودعمها البابا لاوون الرابع عشر، ويعطي نص اليوم شكلا ملموسا بشكل أكبر لما تم استباقه في الخطوط العريضة لمرحلة تفعيل السينودوس في 29 من حزيران يونيو عام 2025. وإلى جانب الوثيقة الختامية والخطوط العريضة، ترافق المسيرة أيضا التقارير النهائية لمجموعات الدراسة التي شكلها البابا فرانسيس بعد الدورة الأولى للجمعية، والتي نشرت تباعا على موقع السينودوس الرسمي. وستضع الأمانة العامة للسينودوس مواد عمل إضافية، وتنظم لقاءات تنشئة عبر الإنترنت لدعم مسؤولية عملية في الكنائس المحلية.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وصل البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم السبت إلى بلدة أتشيرا بمحافظة نابولي، حيث كانت في استقباله شخصيات كنسية ومدنية يتقدمها أسقف الأبرشية المطران أنطونيو ديدونا ورئيس إقليم كامبانيا روبرتو فيكو. بعد مراسم الاستقبال الرسمي، توجه الموكب البابوي إلى كاتدرائية القديسة مريم العذراء، حيث كان ينتظر البابا أساقفة كامبانيا وعدد كبير من الكهنة والرهبان والرهبات، بالإضافة إلى عائلات ضحايا التلوث البيئي. وجه لاوون الرابع عشر للحاضرين كلمة قال فيها: أشكر الرب لأنه أتاح لي أن ألتقي بكم عائدا إلى كامبانيا بعد أيام قليلة من زيارتي إلى مزار بومبي ومدينة نابولي. أنتم تعلمون أن البابا فرانسيس كان قد رغب في المجيء إلى هنا، إلى ما أصبح يعرف بحزن باسم أرض الحرائق، لكن ذلك لم يكن ممكنا له، واليوم نريد أن نحقق رغبته هذه، معترفين بالعطية العظيمة التي مثلتها الرسالة العامة كن مسبحا بالنسبة لكنيسة هذه الأرض. إن صرخة الخليقة والفقراء بينكم قد سمعت هنا بصورة أكثر مأساوية، إنها صرخة تطالب بالارتداد. لقد جئت أولا لأجمع دموع الذين فقدوا أحباءهم، قال البابا، الذين قتلوا بسبب التلوث البيئي الذي تسببت به أشخاص ومنظمات بلا ضمير استطاعوا لفترة طويلة جدا أن يعملوا بلا عقاب، لكنني هنا أيضا لأشكر الذين واجهوا الشر بالخير، ولسيما كنيسة عرفت كيف تتحلى بجرأة التنديد والنبوة لكي تجمع الشعب في الرجاء. وإذ أعلم أنني أزوركم عشية عيد العنصرة، بحثت في الكتاب المقدس عن صفحة تستطيع أن تفسر وتلهم مسيرتكم، فوجدتها في رؤية عظيمة للنبي حزقيال الذي حمله الرب ليعيش خبرة كان ينبغي أن تصبح لشعب المنفى رسالة قوية عن القيامة. يروي حزقيال قائلا: كانت يد الرب علي فأخرجني الرب بالروح وأنزلني في وسط البقعة وكانت ملآنة عظاما، وأمرني أن أمر عليها ومن حولها، وإذا بها كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا. تابع البابا يقول: لقد وضع الله الرجل والمرأة في جنة لكي يفلحاها ويحفظاها، كان كل شيء حياة وجمالا وخصبا، وكانت هذه الأرض قديما تسمى أيضا كامبانيا السعيدة لأنها كانت قادرة على أن تسحر بخصوبتها ومنتجاتها وثقافتها كأنها نشيد للحياة. مع ذلك ها هو الموت، موت الأرض والإنسان. يمكننا أن نتقمص ذهول النبي أمام ذلك الامتداد في العظام اليابسة. إننا نتألم بسبب الدمار الذي أفسد نظاما بيئيا رائعا وأماكن وتواريخ وذكريات، وأمام هذا الواقع يمكن أن يكون هناك موقفان: اللامبالاة أو المسؤولية. وأنتم قد اخترتم المسؤولية، وبمعونة الله بدأتم مسيرة التزام وبحث عن العدالة. مضى البابا إلى القول: يطرح الرب على حزقيال سؤالا: يا ابن الإنسان، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: أيها السيد الرب أنت تعلم. أيها الأحباء، ها إن الله يضع أمامنا أسئلة جديدة توسع آفاقنا. إنه يعلم أن لدينا قلبا يبحث عن الحياة ويتوق إلى الأبدية، لكنه كثيرا ما يؤجلها بسهولة إلى زمن غير محدد وبعيد، إلى عالم آخر لم يأتي بعد. أما حزقيال فعليه أن يخدم شعبه، الشعب الموجود في الوضع الذي هو فيه. وكذلك فإن لكنائسنا رسالة أن تجعل كلمة الله تسمع هنا واليوم. هذه الكلمة تسألنا إن كنا نؤمن بإمكانياتها هي نفسها، إنها كلمة حياة. وإذا كنا نلتقي اليوم نجيب: يا رب، يبدو أن الموت حاضر في كل مكان، ويبدو أن الظلم قد انتصر، وأن الإجرام والفساد واللامبالاة ما زالت تقتل، وأن الخير يبدو يابسا. ولكن إذا كنت تسألنا: أتحيا هذه العظام؟ فإننا نؤمن ونقول: أيها سيد الرب، أنت تعلم، أنت تعلم أننا نستطيع أن ننهض، لأنك أنت نفسك تمسك بأيدينا. أنت تعلم أن صحراءنا يمكن أن تزهر، أنت تعلم كيف تحول الحداد إلى فرح. تابع البابا يقول إن كل هذا أمر ملموس جدا، إنه وعد بدأ يتحقق بالفعل. لقد أعلن البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا، وبينما كان يندد بمنظومة الموت، أعلن بوضوح عن البزوغ الصامت للحياة الجديدة. وبعد أن عدد أوضاعا بدأ فيها الناس بالفعل ينطلقون معا ويمنحون العدالة الاجتماعية والبيئة شكلا جديدا، كتب يقول إن الإنسانية الأصيلة التي تدعو إلى توليفة جديدة تبدو وكأنها تسكن وسط الحضارة التكنولوجية بطريقة تكاد لا تدرك. أيها الأحباء، مضى البابا لون الرابع عشر يقول: كونوا شهودا لهذه المقاومة العنيدة التي تتحول إلى ولادة جديدة هناك، حيث يضيء الإنجيل الحياة ويحولها. هذا ما علمنا إياه المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني، ولسيما من خلال الدستور الرعوي فرح ورجاء. إن الرب يطرح علينا أسئلة جديدة حول كيفية العيش في أحيائنا، وحول الاستعداد للعمل معا بين الأشخاص والمؤسسات، وحول شغفنا التربوي والأمانة في العمل، والتوزيع العادل للسلطة والثروات، واحترام الأشخاص وجميع المخلوقات. أي يمكن لهذه الأراضي أن تحيا من جديد؟ كونوا أنتم الجواب نفسه، جماعة متحدة في الإيمان والالتزام، وعندئذ ستتكاثر الحياة. إن المعجزة التي صنعها الرب مع النبي حزقيال لا تحدث دفعة واحدة، لقد اندهش النبي بالتأكيد مما رأى وسمع، لكن ذلك لم يكن كافيا بعد، فما زال هناك شيء ناقص، وهذا ينطبق علينا نحن أيضا. يجب أن نواصل الثقة، وأن نواصل الإصغاء، وأن نواصل الإيمان أيضا. إن الخيارات التي اتخذتموها، والمسيرة الكنسية التي سرتم فيها، والانطلاقات الصغيرة والكبيرة التي واجهتم بها الألم، ليست كل شيء بعد. فإذا توقفنا عدنا إلى الوراء. مضى لاوون الرابع عشر إلى القول: ليمنحكم الروح القدس أن تروا جيشا من السلام يقوم واقفا ويشفي جراح هذه الأرض وجماعاتها. لا نارا تحرق بعد الآن، بل نارا تحيي وتدفئ، نار الروح الذي يشعل قلوب وعقول آلاف وآلاف الرجال والنساء والأطفال والمسنين، ويلهم العناية والتعزية والانتباه والمحبة الحقيقية. وأنتم على وجه الخصوص أيتها العائلات التي أصابها الموت، انجبوا حياة جديدة من خلال نقل ذلك الإحساس بالمسؤولية إلى الأبناء والبنات، إلى الأحفاد والجيران، ذلك الإحساس الذي افتقد مرات كثيرة حتى الآن. دعوا الاستياء يموت، ومارسوا أنتم أولا العدالة التي تطالبون بها، واشهدوا للحياة، وربوا على العناية. وأنتم أيضا أيها الخدام المرسومون والرهبات والرهبان، كونوا أعضاء أحياء في هذا الشعب، أظهروا يوميا سلطان الخدمة، الخدمة التي تتواضع وتقترب، والتي تبادر وتغفر، إذ يجب اقتلاع ثقافة الامتياز والتسلط وعدم المحاسبة، تلك التي ألحقت شرا عظيما بهذه الأرض كما بمناطق كثيرة أخرى من إيطاليا والعالم.

0: في إطار زيارته الرئوية إلى تشيرا في مقاطعة كامبانيا الإيطالية الجنوبية، وعقب لقائه الأساقفة والإكليروس والرهبان والراهبات وبعض عائلات ضحايا التلوث البيئي التي تتعرض إليه منذ سنوات المنطقة التي تعرف باسم تيرا دي فوكي أرض الحرائق، التقى قداسة البابا لون 14 قبل ظهر اليوم السبت 23 من أيار مايو رؤساء بلديات ومؤمني مدن هذه المنطقة وبلداتها. وفي كلمته إليهم أعرب الأب الأقدس عن سعادته لوجوده معهم وزيارته مجددا هذه المقاطعة كامبانيا والتي لا يمكن لأي ظلم أن يمحو جمالها، قال قدسته. وتبع أننا ندرك في الحياة أنه كلما كان الجمال هشا كلما تطلب العناية والمسؤولية، وهذا هو المعنى الحقيقي لوجوده هنا اليوم في أتشيرا، تثبيت وتشجيع شهقة الكرامة والمسؤولية التي يشعر بها كل قلب نزيه حين تزهر الحياة بينما يهددها الموت فورا. وأكد البابا أن من لديه نعمة الإيمان يعلم أن هذه الشهقة تأتي من الله الخالق الذي يبحث في كل رجل وامرأة عن معاونين في مشاريعه، مشاريع الحياة. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بلقائه قبل قليل بعض عائلات ضحايا التلوث الذي جعل هذه المنطقة في العقود الأخيرة تعرف بشكل مؤسف باسم أرض الحرائق. وقال قداسته إن هذا التعبير لا يشكل إنصافا للخير المتواجد هنا والذي يقاوم، لكنه تعبير ساهم بدون شك في انتشار الوعي بخطورة الإخلال بالأمانة واللامبالاة اللذين ترك الفسحة للجريمة. وقال الأب الأقدس إنه أراد خلال هذا اللقاء توجيه الشكر إلى الأساقفة والكهنة والشمامسة والراهبات والرهبان والعلمانيين الذين أجابوا على رسالة كن مسبحا، الرسالة العامة للبابا فرانسيس، وعلى دعوته المتواصلة إلى أن نكون كنيسة في خروج إرسالية وسينودوسية، السير معا والتغلب على المرجعية الذاتية والتحلي بجرأة النبوة رغم المقاومة والتهديدات، وهذا ما يطلبه منا الرب وما يحفزه الروح القدس، قال الأب الأقدس. ووصل البابا لون 14 أن الحياة موجودة في هذه الأرض وتواجه الموت، كما وهناك أيضا العدالة والتي ستتأكد، وتحدث هنا عن ضرورة اختيار الحياة والتحرر من روابط الموت، كما وأشار إلى أن هناك دائما مصلحة في الاستسلام والحلول الوسط وتأجيل القرارات اللازمة والشجاعة. وتبع البابا متحدثا أيضا عن أمور مثل القدرية والتذمر وتحميل المسؤولية للآخرين، واصفا إياها بأرض لنمو اللاشرعية وبداية لتحجر الضمائر. ولهذا دعا البابا الجميع إلى أن يتحمل كل واحد مسؤوليته وإلى اختيار البر وخدمة الحياة، وأضاف أن الخير العام له الأولوية على تجارة قلة وعلى المصالح الخاصة صغيرة كانت أو كبيرة. ثم أشار الأب الأقدس إلى ما دفعت هذه الأرض من ثمن، حيث دفنت الكثير من أبنائها وشهدت معاناة أطفال أبرياء، وشدد على أن قيمة وثقل هذا الألم يفرضان أن نحاول معا أن نكون شهودا لعهد جديد. وقال للحضور إنهم يسيرون نحو زمن نهضة لا زمن النسيان، نحو زمن أفعال أخلاقية وذاكرة فاعلة. وأشار إلى أن هذه هي لحظة نظرة تأملية، إنها اللحظة التي دعت إليها الرسالة العامة كن مسبحا البشر جميعا، كل انطلاقا من مسؤوليته. وذكر البابا لون 14 هنا بما كتب سلفه البابا فرانسيس في هذه الوثيقة: لا يمكن حصر الثقافة الإيكولوجية في سلسلة من الأجوبة العاجلة والجزئية للمشاكل التي تظهر في مجال التدهور البيئي ونفاذ المخزونات الطبيعية والتلوث. ينبغي أن تكون هناك نظرة مختلفة وفكر وسياسة ومنهج تعليمي ونمط حياة وروحانية تستطيع أن تشكل مقاومة في وجه تقدم النموذج التكنوقراطي. وتبع البابا لون 14 أن هذا النموذج لا يزال يطرح اليوم على أنه القوي، وهو سبب الكثير من النزاعات والتي هناك خلفها السباق من أجل الاستحواذ على الموارد. ونرى هذا النموذج يقاوم حين يكون كل من لديه مسؤولية سياسية أو مؤسساتية ضعيفاً أمام من هو أكثر قوة. نجد هذا النموذج في تطور تكنولوجي يسعى إلى أرباح طائلة لقلة وأعمى أمام الأشخاص وعملهم ومستقبلهم. ولهذا تبع البابا، إن كنا مدعوين إلى تغيير فعلي فإن هذا يبدأ من النظرة. ووصل البابا لون 14 مشيرا إلى أن البعض يعتبرون ترك عالم أفضل لأبنائنا قد أصبح طموحا كبيرا جدا، ولكن لا يجوز أن تكون هكذا في المقابل رسالة ترك أبناء وبنات أفضل للعالم، قال قداسته. وتحدث عن التزام تربوي ممكن وله أولوية، وتبع مشيرا إلى أننا لا نتحدث فقط عن تربية الشباب بل وأيضا الكبار، الأطفال وأيضا المسنين، المواطنين والحكام، العمال وأرباب العمل، المؤمنين والرعاة. وأضاف أنه لا يزال علينا جميعا أن نتعلم، فلدى كل شخص ما يمكنه أن يعطي، ولكن عليه أولا تعلم أن يتلقى، وهذه هي بداية المستقبل، كما باب يفتح على ما لم نفكر فيه حتى الآن، ما لم نكن نؤمن به ولا نحبه كثيرا. علينا تعلم ما الذي يجعلنا جماعة. وبالنسبة للمسيحيين، قال البابا، يعني هذا السير مع يسوع وأن نكون في أي عمر تلاميذه بشكل أكبر وأفضل دائما. أشار قداسة البابا بعد ذلك إلى أن تغيرا حقيقيا في العقلية الاقتصادية والمدنية وحتى الدينية هو ما سيبني الخير ويصلح هذه الأرض والكوكب بكامله. وتحدث قداسته عن ضرورة تعزيز وتوسيع التحالف بين الأشخاص والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، تحالف يعطي ثماره الأولى على الصعيد التربوي والاجتماعي، تحالف لن يواجه فقط ويضعف التحالفات الإجرامية بل سيربط بشكل إيجابي ويضاعف أفضل القوى والأفكار الكبيرة الموجودة بالفعل في قلوبكم، قال البابا للحضور. وأراد في هذا السياق توجيه الشكر إلى من وصفهم بالرواد الذين كشفوا بالتزامهم الشجاع شرور هذه الأرض ولفتوا الانتباه إلى الواقع المهمل والمنكر. تحدث الأب الأقدس من جهة أخرى عن إدراكنا ضرورة السهر على صحة الخليقة مثل اليقظة على باب البيت وإبعاد ميول السلطة والثراء غير الشرعي المرتبط بالأفعال التي تلوث الأرض والمياه، الهواء والتعايش. ووصل أننا سنطبق خطوة تلو الأخرى اقتصادا أقل فردانية ونظاما أقل استهلاكية. وأضاف، كم من النفايات والهدر والسموم نتجت عن نموذج نمو يبدو وكأنه قد سحرنا تاركا إيانا أكثر مرضا وفقرا. ودعا إلى أن نتعلم أن نكون أغنياء بشكل مختلف، أي أكثر انتباها إلى العلاقات وأكثر ميلا نحو قيمة الخير المشترك، أكثر محبة للأرض وأكثر امتنانا باستقبالنا ودمجنا لمن يأتي للعيش معنا. وأكد البابا أن انطلاقا من هذا الارتداد يمكن بناء ممارسات جماعة أفضل من خلال أشخاص ينمون حس الحدود لا الانتهاكات غير المسؤولة.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.